تلولا كت ولا تيابا كت تمس تيابا سمانا كلهم موتو تمتي لوتا تبني تو سوسو سوغا كاين نام نال ميغا 925 ورا سنينغا ني كلهم ميك تمنا سوا بيك ستي كنا لا تويت نمتي ناتو تيمات تسا قد تغسي لك تابن كيكت تضمي فنطي ميلوس مغد تقر لو تتني سبنكا تو قطو أبيو قطلو غاب السرطتني تاكوا تسخ سولوس مغي ماتسلي إيلاني تتانا إيلان أتاب سولوس مغي مجاغ فنطي مي إنان نود إلي سيديو يوك تسابيني أمجب مانتيا